0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبهدولي يا مها موليا سري بلوك بجندا يان ديبوتان أجون سلطان إبراهيم، وكذلك كبهدولي يا مها موليا سري بلوك بجندا راجا برمايسري أجون راجا زاري صوفيا. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضل يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: Alhamdulillah, para pendengar Nasional FM yang dirahmati Allah, yang mengikuti kami di seluruh Malaysia pada ketika ini, selesai sudah khutbah Jumaat sebentar tadi yang membawakan tajuk Keamanan Disyukuri, Kesejahteraan Dikecapi. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita jadikan panduan dalam melayari kehidupan seharian kita. InsyaAllah kita akan ke udara lagi melalui siaran langsung khutbah solat Jumaat pada minggu hadapan bersama dengan lain-lain rakan pengulas. Saya Muhammad Arif bin Muhammad Razi mewakili Session Radio bagi yang penyiaran JAKIM serta rakan-rakan dari unit siaran luar Radio RTM, ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan anda mengikuti khutbah Jumaat langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur untuk edisi 26 Jun 2026 Masihi bersamaan 10 Muharram 1448 Hijri. Ila liqa' ma'a salamah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita kembali ke
2: kuantum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia saudara, telah pun dapat kita ikuti khutbah Jumaat yang kita sambung siang menerusi Nasional FM dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Dan waktu sekarang saudara, 1.42 minit dah tengah hari. Terima kasih kepada semua yang terus setia bersama Melaka FM, tak kira di mana juga anda berada. Alhamdulillah, selesai sudah kan rakan-rakan kita yang menunaikan solat Jumaat, dan jangan lupa solat Zuhur bagi yang yang belum menunaikan solat. Dan baik saudara, selepas ini anda akan bertemankan dengan rakan setugas DJ Yap Melati, yang akan bersama dengan anda dalam panorama 26 dan hari ini adalah khabar insya-Allah belajar bahasa Arab bersama dengan DJ Yat dan juga PI. Dan pastikan anda terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Tak kira di mana juga anda berada, terus dengarkan Melaka FM 18 jam sehari, 6 pagi hingga jam 12 tengah malam setiap hari. Dan insya-Allah nanti kita jumpa lagi hari Isnin depan 6 pagi hingga jam 6 pagi sampai pukul 10 pagi di Melaka FM Isnin nanti, Gegau Pagi. Terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan saya Siti Rahma Busiran mengundur diri. Jumpa lagi.

0: وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله يا الله.
1: Terima kasih kerana mendengar Mafia FM 102.5.

الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتها اليوم من شريعتك سر أزان solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.